0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: في زحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية اف ام.

فتاني فتاني ابنة الحقل نزور كرم.

0: Wait.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 7
6: تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب منين عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدامه.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال أيام. عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقير رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بدافع على العمود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-292-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

السلام عليكم، انا علي مغرب. اذا عجبكم الفيديو خليني اشوفكم في التعليقات، واشتركوا بالقناة وتابعوني على السوشيال ميديا علشان نتشارك افكار الكليبات. سلام.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
8: عندي ما دخل في البال.
5: عدنية اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عدني يا اس ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-10 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام. خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: وبعدين معاكي بقى يا ست كندة، هو اياد يموت تقعي من طولك يرجع تقعي من طولك برضو؟
2: بس الفرق المرة دي كبير. المرة اللي فاتت قلبي ما استحملش الزعل، المرة دي قلبي ما استحملش الفرح.
3: سلامة قلبك يا كندة.
1: يا اخويا قلبها وفشتها وكل حاجة فيها بقت زي الفل اول ما شافتك، دي حركات بس عشان تعرف غلاوتها عندك.
3: والله يا مش محتاجة تعمل حركات، كندة عارفة ايه عندي. ايه
4: ايه يا كندة مالك؟
2: ما تقلقيش يا مام انا زي الفل.
4: ولما انتي زي الفل ايه اللي جابك المستشفى؟
1: يا ستي اول ما شافت اياد وقعت من طولها.
4: اياد؟ انا ما خدتش بالي انك واقف اصلا، هو انت مش كنت
3: مت؟ معلش جت سليمة المرة دي، الظاهر ان انا زي القطط بسبعة روح.
4: تمام الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلم حضرتك، والله كان نفسي قبلك من زمان.
4: يعني انتي

0: تخرجي تتطرقي شوية.
1: طب ما طولي كده من الصبح، اخد انا العصير في ايدي وبالمرة المية دي كمان واضطر انا بقى.
2: ممكن افهم بقى اللي حصل ده حصل ازاي؟
3: يا ابن اللذين يا ناس، انا مش مصدق نفسي. في الفترة القصيرة دي الايرادات تضعف.
4: تلميذك يا عم فكر.
3: لا تلميذ ايه بقى، ده التلميذ اتفوق على استاذه.
4: ولا تحصل، العين برضو ما تعلاش عن الحاجب.
3: عارف يا بوزو؟ لا قصدي عارف يا باسم. انت عوض ربنا ليا
4: اهو. انت
3: قول لي يا باسم، هو طارق ما كلمكش ما سالكش عليا؟
4: ما سالش ازاي، ده داوش دماغي كل يوم والتاني يتصل بيا، بابا عامل ايه، بابا اخباره ايه.
3: انت بتتكلم بجد؟
4: ايوه
3: بتتكلم بجد يا باسم. يعني طب هو طارق ما بيكلمنيش ليه؟
4: اصله محرج منك بسبب اللي حصل بينكوا قبل ما يسافر، بس هو قال لي بابا يهدى بس وانا هكلمه على طول.
2: ايه ده؟ يعني انت اللي عملت التمثيلية دي كلها؟ انت اللي ألفت حكاية الحادثة؟
5: ايوه.
2: اخسى عليه، انا زعلانة منك قوي يا اياد.
5: نفس الزعل اللي زعلته منك لما ألفت حكاية الاوفيس بوي دي. كان لازم درسي يعرفك ان الكذب كارثة بتضيع صاحبها وممكن تضيع كل اللي حواليه كمان.
2: طب يا سيدي اتعلمت، بس برضو زعلانة منك.
5: طب يا ستي حقك علي.
2: يا سلام، كده بالبساطة دي؟ ده انا كنت هموت فيها، بس المرة دي بجد مش تأليف.
5: بعد الشر عنك يا احلى نودي في الدنيا.
2: يا سلام يا اخوي، برضو لسه زعلان.
5: طب وهتفضلي كده زعلانة لحد يوم جوازنا ولا ايه؟
2: اياد، هو انت بعد ما عرفت اني غنية موافق تتجوزني؟
5: موافق بس بشرط.
2: هتنازل عن كل مقامك، اوعدك اني هبقى افقر منك.
5: مش ده شرط يا كندا، خلي فلوسك زي ما هي. انا شرطي الوحيد انك تعيشي على قدي، وفلوسك دي ليكي انتي وبس، مفيش جنيه منها يدخل بيتنا.
2: وانا موافقة، يلا بينا نتجوز.
5: لسه في مشكلة، ومشكلة كبيرة قوي كمان.
3: ما فيش مشكلة ولا حاجة، انت بس اللي مكبرة الموضوع. ما تسيبيهم يتجوزوا.
6: مستحيل.
3: ليه مستحيل؟ شويكار، المفروض ان انت اتغيرتي وبقيتي عارفة يعني ايه حب.
6: مش لما يبقى حب حقيقي.
3: زي يعني
6: الولد ده بيضحك على كندا وداخل على طمع.
3: افلام الابيض واسود بقى، الفقير اللي بيحب الغنية ويطلع في الاخر بيضحك عليها عشان يكوش على فلوسها. اللي انا عرفته منك ان الواد محرم على نفسه فلوس كندا.
6: ما هو ده بقى الفيلم فعلا، الولد بيلعب على تقيل قوي.
3: وشكك ده بقى مبني على ايه يا سيادة المفتش وكارومبو؟
6: ده مش شك، ده يقين ومعلومة.
3: معلومة؟ معلومة ازاي يعني؟
6: ثروت الراجل المحترم اللي بيحب كندا كأنها بنته بالظبط، لما شك في الولد ده بلغني وفضلنا نتابعه لحد ما عرفنا اللعبة اللي بيلعبها. المشكلة ان في حد بيساعده، بس مش قادرين لحد دلوقتي نعرف هو مين.
3: الله، طب انت ما قلتيش الكلام ده لكندا ليه؟
6: عمرها ما هتصدقني، هتفتكر ان انا بضحك عليها عشان ابعدها عنه، وساعتها هخسرها وبرضه هتتجوزه.
3: امال يعني هتسيبي الواد ده يضحك عليها؟
6: لا، لازم يكون في ايدي اثبات مادي يقنع كندا عشان تصدقني، بس الولد مش سهل.
2: لا يا اياد، انا مش هسمع كلامك واستنى اكتر من كده، انا هواجه مامي واتكلم معاها.
7: كندا انت ليه مش فاهمة ان انا مستعجل اكتر منك؟ بس انا مش عاوز اكون سبب يبوظ العلاقة اللي بينك وبين مامتك.
2: يا سيدي المواجهة دي هتحصل كده كده، ايه الفرق بقى لما نعملها دلوقتي او بعد شوية؟
7: اكدب عليك لو قلتلك اني عارف الفرق، بس فعلا خايف.
2: خايف من ايه بس؟
7: المواجهة دي يا كندا مش هتخرج بره احتمالين، الاحتمال الاول انك هتخسري مامتك ونتجوز غصب عنها، اما الاحتمال التاني انك تحافظي على علاقتك بمامتك واحنا اللي نخسر علاقتنا للابد.
2: الاحتمال التاني ده تنساه خالص.
7: وانا قلتلك اني مش هبقى مبسوط لما يبقى جوازنا على حساب علاقتك بمامتك يا كندا.
2: انت محترم قوي يا اياد، وكل يوم بتكبر في نظري اكتر من الاول.
7: وانا كل يوم حبك في قلبي بيكبر اكتر من الاول.
2: ايوه انت بقى.
7: وانت ليه محسساني اني ما بقولش كلام حلو خالص؟
2: بتقوله بالتيله، انا اللي بحس اني حنفيه رومانسيه مفتوحه.
7: يا كندا انا جوايا اكتر من كده بكتير، بس يمكن انا اللي بعرفش اعبر زيك.
2: من غير ما تتكلم انا بحسك يا اياد.
7: بجد؟
2: بجد جدا. وبمناسبة الجد، في قرار مهم جدا جدا.
7: خير، استر يا رب.
2: باشمهندس اياد، لقد اتخذت قرارا ان انا لاول مرة في حياتي هواجه.
7: ما انا بقول استر يا رب.
2: انا النهاردة هتكلم مع مامي في موضوع جوازنا.
7: ما قلنا نصبر شوية.
6: كندا يا كندا.
2: بس دي علامة يا مارد، هكلمها يعني هكلمها. ايوة يا مامي، I'm here. اقفل انت ودعيلي. باي. يا اهلا بالمعارك.
6: مساء الفل يا حبيبة قلبي.
2: مساء النور يا هاني، يا مامتي، يا صاحبتي، يا عمرايا. انت
6: الكلام الحلو ده وراه طلب.
2: اكدب عليكي؟ بس هو مش طلب بالظبط، تقدري تسميه اختيار انا

0: ويهمني موافقتك على الاختيار ده.
1: ده واضح انه قرار وانتي بتبلغيهولي.
0: بصراحة بقى ماما انا هتجوز اياد.
1: هايل، الف مبروك.
0: نعم، هو انتي سمعتيني كويس؟ انا بقولك انا هتجوز اياد.
1: وانا قلت هايل، الف مبروك. المفروض اعمل ايه تاني؟
0: هو كان المفروض، لا مش المفروض، هو اللي كان متخيل يعني انك هتكسري الفيلا دي فوق دماغي.
1: اكسر الفيلا؟ الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي انتي عاقلة وناضجة وانا واثقة في اختيارك.
0: هو انتي حرارتك عالية يا مامي؟ يعني هل كافة اعضائك الحيوية شغالة تمام؟
1: ده انا هزيدك من الشعر بيت. كنت بفكر اخلي فرحنا انا وفكري في نفس يوم فرحك انتي وإياد.
0: واو، دي هتبقى حاجة فظيعة، ده احنا هنبقى ترند على السوشيال ميديا.
1: كنت بقول لها كده وانا من جوايا بطأ مسكت نفسي بالعافية.
2: اللي عملتيه ده عين العقل.
1: عقل؟ مش عارفة والله يا فكري، مش قادرة اتخيل ان بنتي رايحة تجري ناحية حفرة وانا مطلوب مني اشجعها واقول لها اتفضلي اقع يا حبيبتي، وفي الاخر كمان نسمي ده عقل.
2: انا معاك انها حاجة تلخبط، بس اللي انا متأكد منه ان اي تصرف تاني غير اللي انت عملتيه ده ما كانش هيبقى صالحنا.
1: افهم من كلامك اني لازم اكمل تمثيل دور الام اللي طايرة من الفرح بجواز بنتها الزفت دي؟
2: ما قدامناش اختيار تاني يا شويكار، ولو مؤقتا حتى.
1: ومؤقتا دي هتبقى لحد امتى؟
2: ده بقى السؤال اللي انا مش عارف له اجابه لحد دلوقتي.
0: بس يا سيدي هو ده اللي حصل بالظبط.
3: ايوه بس ازاي مامتك وافقت وبالسهوله دي؟
0: هي وافقت وبس، دي كمان بتفكر تعمل فرحها هي وانكل فكري في نفس اليوم
3: كمان.
0: كمان انا مش عارفه انت عامل كده ليه، ده انا تخيلت ان انت هتطير من الفرح.
3: ايوه انا مبسوط طبعا، بس مش قادر استوعب رد فعل الغريب ده، يعني حاسس ان وراه حاجه مش طبيعيه.
4: مساء الخير. واضح ان جيت في وقت مش مناسب.
0: وانت من امتى بتيجي في الوقت المناسب؟ ده انت طول عمرك الشخص غير المناسب في الوقت غير المناسب برضو.
4: مش شكرين يا عسل.
3: لا لا لا، على فكرة حسنة بتهزر معاكي، دي حتى كانت لسه بتسأل عليكي من شوية.
0: بيكذب ولا حصل.
4: خلاص يا ستي انا جاي امضي منك ورقة وماشي على طول.
3: لا لا تعالي يا حسنة تعالي، انا كده كده هقوم عشان اكمل شغلي بعد اذنك.
0: الله عليك، حتى في الشغل ملتزم ومحترم. وانتي يا ستي فين الورقه اللي عايزاني امضيها لك؟ استني استني استني، قبل الورقه انا عاوز اقولك على مفاجاه هتطير عقلك.
4: يا ستي هو انا عقلي ناقص؟ ما هو طير خلقه.
0: لا لا لا، ده لسه هيطير ويطير ويطير.
4: وجول وجول وجول. خير؟
0: كان نفسك في ايه من زمان؟
4: قولي. ما كانش نفسي في ايه، انا نفسي في حاجات كتيره قوي.
0: يا ساتر على الطمع. طب هفكرك. بيب بيب بيب
4: بيب بيب. انت بقيتي بتشجعي الاهلي ولا ايه
0: يا بنتي؟ ايه اللي جاب سيره الكوره دلوقتي؟
4: الله، مش انت اللي بتقولي بيب بيب؟ هي بتبقى كده بيب بيب. اهلي تربت التت اهلي.
0: يا حبيبه قلبي انا قصدي بيب بيب يعني العربيه.
4: بيب بيب عربيه مالها؟ اوعي تقولي اتخبط التاني، دي عربيه انتيكه وقطع غيرها على ما نلاقيها بتطلع عينينا.
0: انا مش قصدي عربيه بابي، انا بتكلم على عربيتي انا.
4: مالها عربيتك انت؟ ما انت ما بقيتيش اصلا بتركبيها، انت على طول راكبه العربيه الانتيكه بتاعت ابوك. رغم ان عربيتك دي حته عربيه بصراحه احلى من عربيه ابوك 100 مره.
0: وعشان هي عجباكي كده انا كتبتها باسمك.
4: هي ايه دي اللي كتبتيها باسمي؟
0: العربيه.
4: العربيه يعني العربيه اللي انا كنت بركبها جنبك وابقى هتجنن واسوقها ولو مره واحده هتبقى بتاعتي؟
0: يس.
4: طب وانت تعملي كده ليه يا كنت؟ دي عربيه غاليه قوي.
0: مفيش حاجه تغلى عليكي يا سونسون انت يا عسل. يا هبله، ده انت اختي.
4: بس ده كتير قوي يا كنت.
0: انا ما ينفعش ابقى فرحانه وانت ما تبقيش فرحانه زي بالظبط.
4: انا كنت عارفه انك بتحبيني بس ما كنتش متخيله انه للدرجات دي.
0: عشان عبيطه؟ وبعدين كفايه دراما بقى، فين الورقه اللي انت عاوزه تمضيها؟
4: خلاص خلاص يا كنت مش مهم.
0: ايه ده؟ ولما هو مش مهم دخلتي ليه علينا انا واياد؟ ده كان لسه هيرص لي وصله رومانسيه، انما ايه الله يسامحك.
4: كندا انا نفسي اقول لك على حاجه.
0: ايه الدخله الغريبه دي؟
4: انا مش مرتاحه للي بيحصل.
0: اللي هو
4: قصدي يعني، ومن الاخر كده انا قلقانه قوي من فكره جوازك من اياد. وما تسالينيش بقى قلقانه ليه ومن ايه، لان انا نفسي مش عارفه.
0: نعم انت جايه دلوقتي؟
4: مش محتاجه ترد عليا كندا، انا جايه فضفض لاختي، وفي الاخر ده قرارك الشخصي وانت حره فيه. عن اذنك.
5: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا احبابي على طول.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دمويون؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: FM تقدم برنامج الإسبيتاليا مع إيمان الإمام.
1: أنا إيمان الإمام مدير الإسبيتاليا. وبعد أيام قليلة تظهر 20 حالة جديدة بالمرض ويخسر 4 أشخاص كمان حياتهم، وكأن الدنيا ناقصة هلع. الضحايا مش بس كان صعب جدا تشخيصهم، لأن أكيد مفيش دكتور متوقع مرض مختفي بقاله كل السنين دي يظهر فجأة كده، ولأن الأعراض مفيهاش حاجة مميزة وكلها تقريبا تشبه أعراض البرد التقليدي مع شوية قيء أو ضيق في التنفس. ده كمان كان صعب جدا معرفة سبب ظهور المرض ده فجأة وبالصورة دي. بالبحث المطول اتضح ان قبل ظهور حالات الإصابة دي بأيام كان في رسائل مرسلة من مجهول محتواها مبهم تقريبا ملوش معنى، مكتوب بخط مش مميز ومرسلة للأماكن اللي بيشتغل فيها الضحايا دول، ومجرد سوء حظهم هو اللي خلاهم يستلموها أو يفتحوها دونا عن باقي الموظفين، ولا شخص منهم كان يعرف ان الغبار أو شوية التراب اللي طلعوا مع الرسالة كانوا عبارة عن مليارات الخلايا البكتيرية المسببة المرض الجمرة الخبيثة، وان مجرد التلامس معاها او استنشاقها كفيل بانه يبقى الضحية الجديدة. بعد استجواب حوالي 9000 شخص و67 عملية تفتيش واكتر من 6000 امر بالاستدعاء واعلانات بمكافآت باكتر من 2 مليون دولار امريكي لاي حد يدلي بمعلومات، وتوجيه التهم لتنظيم القاعدة وللسلطات العراقية، وبعدين لعلماء بيشتغلوا جوه المعامل الامريكية نفسها، بعد كل ده فشلت كل الجهات المختصة في معرفة المجرم لحد النهاردة. الأسلحة البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي هو الاستخدام المتعمد للفيروسات أو البكتيريا أو أي جراثيم مسببة للأمراض بهدف قتل أو إيذاء أي إنسان أو حيوان أو نبات، وهو أحد أنواع أسلحة الدمار الشامل. وده مش سلاح حديث بقى وظهر لما حصل تطور طبي وعلمي، لأ، وقائع قبل الميلاد بتقول أن بعض الجيوش كانوا بيتعمدوا يغرسوا رؤوس سهامهم في الأرض قدامهم قبل ما يطلقوها على العدو. ما كانوش يعرفوا أن التربة مليانة بكتيريا ممكن تسبب عدوى قاتلة، ما كانوش يعرفوا أصلاً أن في حاجة اسمها بكتيريا أو فطريات، بس كانوا عارفين أن جروح السهام الملوثة بالتراب كانت بتلتئم أبطأ وأصعب. في القرن 13 كانت جيوش المغول لوحدها كده في حد ذاتها من غير حرب ومن غير حاجة كانت خطر مرعب بسبب سرعة انتقالهم وانتشارهم، وبالتالي سرعة انتشار الأمراض المعدية معاهم وهم ماشيين. فأقل من قرن واحد كانت جيوش المغول غطت سيطرتها على معظم أسيا وأوروبا، ونشروا وهم ماشيين كده من غير قصد واحد من أخطر الأمراض في التاريخ الطبي كله، الطاعون أو الموت الأسود اللي قتل أكتر من 25 مليون شخص من سكان الصين وخلص على ثلث سكان أوروبا وغير شكل التاريخ كله في القارتين دول. ده غير لما حبوا يزودوها بقى ويستخدموا جثث الجنود والحيوانات اللي بتموت بالمرض ده كسلاح ضد العدو، الجثث بحالها، وده لأن برضو ما كانش عندهم فهم واضح للمرض ولا البكتيريا المسببة له. كانوا فاهمين إن الريحة السيئة جدا اللي بتطلع من جثة الميت هي اللي بتعدي غيره، فكانوا بيقذفوا جثث موتاهم من فوق أسوار المدن اللي عايزين يقتحموها، تنشر المرض والموت عند العدو فينتصر. وفي الماضي القريب جدا خلال الحرب العالمية الثانية، اليابان لوحدها سممت 1000 بئر مية بيشرب منها الصينيين بالكوليرا والتايفويد، ده غير نشر بطاطين وملابس ملوثة بالبكتيريا المسببة لمرض الطاعون ونشر كميات ضخمة من الحشرات اللي بتنقله في عدد كبير من المدن الصينية، لحد ما وصل عدد الضحايا حسب بعض التقديرات لحوالي 300,000 قتيل. بعض الضحايا ما كانوش بيتسابوا حتى يعانوا ويموتوا في سلام، كانت القوات اليابانية بتاخدهم وتحتجزهم في سجون ضخمة علشان يستكمل الأطباء تشريح وفحص أجسامهم كحيوانات تجارب. والأضرار ما انتهتش بنهاية الحرب طبعا، الأمراض استمرت في الانتشار حتى بعد ما الحرب نفسها انتهت لحد سنة 47. بعد الحرب بسنتين كان لسه أكتر من 30,000 شخص بيفقد حياته كل سنة بسبب الأمراض دي. أيوة، اليابان أكتر شعب عنده أخلاق ومبادئ كان بيستخدم المرض كسلاح ضد أعدائه. عايز أقولك إن القنابل البيولوجية دي قتلت قد اللي قتلته القنبلة النووية ذات نفسها اللي أسقطتها أمريكا على اليابان وانتهت بسببها الحرب، إن ما كانش أكتر. هيروشيما وناجازاكي قتلوا على أعلى تقدير 226 ألف مواطن. ومش ده المرعب، المرعب إن بعد نهاية الحرب تم القبض على عدد من العلماء والأطباء اليابانيين المشاركين في عمليات تصنيع واستخدام الأسلحة البيولوجية، والمتوقع كان اعتبارهم مجرمين حرب ومعاقبتهم على جرائمهم البشعة دي. لكن لا، أمريكا قالت لليابان أنتوا استخدمتوا قنابل بيولوجية وإحنا استخدمنا قنابل نووية ومحدش أحسن من حد. هاتوا بقى نتائج الطبية اللي استخلصتوها من خطوات استخدام الأسلحة دي ومن عمليات التعذيب والقتل والإبادات الجماعية اللي عملتوها، هاتوها نستنفع منها ونطلق سراح علمائكم. وفعلا تم الإعفاء عن كل المتورطين، وبدأوا يكسبوا احترام المجال العلمي ويشتغلوا في مراكز الأبحاث وشركات الأدوية. أبو الأسلحة البيولوجية الياباني شيرو إيشي اللي

0: متفق عليه عالميا سنة 1925 بمنع استخدام الأسلحة البيولوجية والكيميائية. ولما بقى شكله بروتوكول كده هفق ومحدش ملتزم بيه، تم سنة 72 تطويره وبقى يشمل منع تصنيع الأسلحة البيولوجية ووقف أي أبحاث في المجال ده، مش بس منع استخدامها وبرضه ولا الهوى. الاتحاد السوفيتي مثلا بعد ما وقع على الاتفاقية الجديدة دي بدأ فورا يبني مشروعه الضخم اللي بقى بيشتغل فيه أكتر من 50,000 عامل ومتخصص، واللي تم فيه إنتاج وتخزين أطنان وأطنان من البكتيريا المسببة لأمراض فتاكة زي الجمرة الخبيثة، وتطوير أنواع من البكتيريا علشان تبقى مقاومة للمضادات الحيوية ومنها البكتيريا المسببة لمرض الطاعون. برنامج زي ده رغم ضخامته كان بيتعمل في سرية شديدة وما تمش اكتشافه غير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 91، ومفيش أي معلومات دقيقة عن مصير المعامل وأطنان البكتيريا والفيروسات دي لحد النهاردة. هل تم إعدامها؟ هل تم الاحتفاظ بها في أماكن سرية؟ ولحد النهاردة مفيش أي ضمان إن ما تكونش روسيا أو أي دولة تانية بتطور أسلحة بيولوجية وإحنا ما نعرفش. الموضوع من بساطته مش محتاج أنظمة حكم وتمويل كبير وفريق علماء، الموضوع مش محتاج غير واحد فاهم بس يعني إيه مسببات مرض وطريقة زرعها وتكاثرها ونقلها للإنسان، ويبقى امتلك السلاح خلاص. مش بنتكلم عن تخوفات وتوقعات، بنتكلم عن حوادث حقيقية جدا حصلت على أرض الواقع وترصدت لأشخاص صنعوا أسلحة بيولوجية بأنفسهم وبأقل إمكانيات وعرضوا حياة مئات وألاف للخطر، زي ما حصل سنة 1984 لما أصيب 750 شخص بحالة تسمم غذاء شديدة في قرية أمريكية واحدة. الرقم كان كبير بس المتخصصين والمحققين اعتقدوا أنه تلوث عادي، لكن بعد زيادة التحقيقات ظهر أنه مخطط نفذه أتباع واحد من المرشحين للكونجرس الأمريكي علشان يمرضوا سكان المنطقة فما ينزلوش يطلب أصواتهم وتبقى الأصوات الباقية هي أصوات أنصار المرشح وبس. المرشح الهندي راجي نيش صاحب المذهب الديني والاجتماعي والروحاني المتسمي باسمه، أنصاره جهزوا كميات كبيرة من بكتيريا السالمونيلا، عبوها في أزايز مع شوية مية وراحوا صبوها فوق برات السلطة في 10 مطاعم. بكل بساطة، متخيل خطورة السلاح ده؟ هلخص لك، سلاح مش متشاف بالعين المجردة، ملوش صوت، تصنيعه ونقله واستخدامه مش ملفت للانتباه يعني محدش هيشك فيك. سلاح ممكن يقتل أعداد أكبر من اللي بتقدر تقتلها القنبلة النووية ومن غير ما أي جيوش تواجه بعضها، وبالتالي الخسائر من طرفك زيرو. وفوق كل ده تكلفته ولا حاجة تقريبا قصاد تكاليف الأسلحة الحربية التقليدية، وكأنه سلاح متفصل على قد إمكانيات الدول والشعوب الفقيرة. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88 9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الرئة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بتكامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

FM تقدم البرنامج الديني أسرار الفاتحة مع الشيخ راشد بن عثمان.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لازلنا في أسرار سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي من الله جل وعلا بها على هذه الأمة الكريمة، أمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. كنا في لقاءات مضت نتحدث عن معاني عظيمة في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا أن العبد بحاجة إلى أن يعرف ما هو الصراط الذي يسير به إلى الله جل وعلا، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال صلى الله عليه وسلم هذا الصراط المستقيم، وهذه السبل والأهواء على كل سبيل منها شيطان، من تبعه قذفه فيها. العبد بحاجة أن يعرف ما هو هذا الصراط وكيف يسير به إلى الله جل وعلا، وبحاجة إلى معرفة ما يثبته على هذا الصراط المستقيم. مما يعين العبد على الاستقامة على الصراط المستقيم هو الاعتصام بالله جل وعلا. حينما ننظر في القرآن الكريم نجد أن الله جل وعلا أمرنا بنوعين من أنواع الاعتصام. النوع الأول الاعتصام بالله، والنوع الثاني الاعتصام بحبل الله جل وعلا. ولاحظ الفرق بين النوعين. الأول الاعتصام بالله، وهذا يعصم العبد من الهلاك، والثاني الاعتصام بحبله، وهذا يعصمه من الضلال. قال الله جل وعلا واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن العبد بحاجة إلى أن يعتصم بالله، ومنه يستمد القوة، ومنه يستمد الطمأنينة، ومنه يستمد الاستقرار النفسي والجسدي والبدني، وأيضا بحاجة إلى أن يعتصم بحبل الله حتى لا يقع في الضلال. الاعتصام بالله جل وعلا هو اللجوء إلى الله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. فالعبد يعتصم بالله جل وعلا لأنه يعلم أن الله جل وعلا أعظم من كل

الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده، وفي بعض القراءات أليس الله بكاف عباده. فإذا كان الله معك فمما تخاف ومما تفزع؟ ومن الذي يستطيع أن يلحق بك ضررا؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الاعتصام بالله جل وعلا هو الذي جعل الصحابة رضوان الله عليهم يضربون أقوى أنواع الأمثلة في صبرهم وثباتهم على طاعة الله جل وعلا. ما الذي كان يجعل بلال رضي الله عنه وهو يجر في رمضاء مكة ويقول له المشركون: قل في محمد سوءا، قل في الله سوءا، قل في الآلهة خيرا، وهو يقول: أحد أحد. لجأ واعتصم بالله سبحانه وتعالى، فأعزه الله ونصره الله، ثم أوقع الله جل وعلا أمية ابن خلف ذليلا بين يدي بلال رضي الله عنه وأرضاه، لأنه توكل على الله فنصره الله جل وعلا وأيده. ما الذي يجعل خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه يصبر في ذات الله جل وعلا حينما يأتي أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه، فيقع في الأسر لدى المشركين، وبينما هو في أسره طلب من امرأة لديهم الموسى حتى يستعد بها ويستعد للقاء الله، فأعطته الموسى، وبينما هي منشغلة إذ دب وليدها فلذة كبدها طفل صغير حتى وصل إلى خبيب بن عدي. فدخلت المرأة فوجدت ابنها في حضن خبيب بن عدي والموسى في يده، استطيع أن يساوم عليه، استطيع أن يقول أطلق سراحي أو قتلت هذا الغلام. لكن خبيب بن عدي رضي الله عنه التفت إلى هذه المرأة وقال لها: أو تظنين أنني أقتل هذا الغلام؟ قالت: نعم. قالت: إن محمدا صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. لما قدم خبيب رضي الله عنه لقطع عنقه قال لهم: أريدكم أن تأذنوا لي أن أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم قال: أما والله لولا خشية أن تقولوا إنما أطال من خوفا من الموت لأطلت الصلاة. ثم التفت إليهم فقال له أبو سفيان: دعني أسألك سؤالا. قالت: قل. قال: هل تتمنى أن محمدا بين يدينا تضرب عنقه وأنك بين أهلك سالم غانم؟ فقال رضي الله عنه وهو ينظر إليه قال: والله لا أحب أن أكون بين أهلي سالم غانم وأن محمدا تصيبه شوكة. قال أبو سفيان: والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن اعتصام العبد بالله جل وعلا يبعث في قلبه هذه القوة. وبالمناسبة القوة والخوف منبعها القلب، إذا قوي القلب قوي البدن، وإذا خاف القلب خاف البدن. ومن الطرائف الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يقول في ذكرياته، يقول: بينما نحن في المحكمة إذ دخلت امرأة قصيرة صغيرة ومعها رجل طويل عظيم البنية، فيقول: فلما رأيتها قلت لا بد أن هذا المجرم قد اعتدى على هذه المسكينة. يقول: فلما وقفوا أمام القاضي قال يقول قالت المرأة تدعي على زوجها، فحسر الرجل عن ذراعه وقال: يا شيخ والله إنها تضربني وتعضني. فلم يكن البنية وقوة الجسد لها أثر في أن يخافك الآخرين، فالقوة والخوف كلها تنبع من القلب. فبقدر غرسك لمبادئ الإيمان والطاعة والخوف من الله جل وعلا بقدر ما يكون في قلوب الآخرين. من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن أحب الله أحبه كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى ملائكته أني أحب فلانا فأحبه فتحبه الملائكة، ثم تنادي
إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم تنتشر محبته في السماء ثم تنزل في الأرض. فمحبة العبد وخوفه يجب أن يكون من الله جل وعلا، وهذا يكون بقدر اعتصامه بالله سبحانه وتعالى، فهذا يمنعه من الهلاك، لأن من لا يرى إلا الله فلن يهاب شيء، ومن لا يرى إلا

0: الله فلن يتوكل على غيره، ومن لا يرى إلا الله فلن يرجو سواه سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بحبل الله. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بحبل الله الذي يقينا إن اعتصمنا به من الهلاك؟ قال بعض السلف: إن حبل الله هو القرآن. وقال بعض السلف: إن حبل الله هو التمسك بدين الله. وقال بعض السلف: إن حبل الله هو عهده، وهو هذا القرآن العظيم. ويستدلون بقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم. فهذا دليل على هذا. ولعل هذا أيضا من اختلاف التنوع، فإن حبل الله هو القرآن، وحبل الله هو التمسك بدين الله جل وعلا، وحبل الله سبحانه وتعالى هو التمسك بالجماعة. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا الأمر وهو الاعتصام بحبل الله جل وعلا مما يقوي العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعتصم بالقرآن، الاعتصام بحبل الله وأن يعتصم بالقرآن، أن يعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. طريق الجنة ليس طريق مفروش بالورود، وإنما طريق محفوف بالمكاره. قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. هناك من يزين هذه الشهوات ويرغب فيها، بينما طريق الجنة طريق صعب وطريق وعر، طريق تأتيه شبهات وشهوات، والعبد يسير بين هذه الأشواك حتى يصل إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. حاصل ما نريد أن نذكره في هذا اللقاء من أعظم ما يجعل العبد مستقيما على الصراط المستقيم، هو أن يعتصم بالله جل وعلا ليضمن القوة ويأمن من الهلاك، وأن يعتصم بحبل الله القرآن والسنة والتمسك بالجماعة والتمسك بدين الله جل وعلا، من أجل أن يأمن على نفسه من الضلال. فإن من أعظم ما يجعل الناس يضلون عن الصراط المستقيم هو سيرهم في غير الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يسلك بنا وبكم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي عنهم قولهم وعملهم. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام،
6: لون جديد في سماء الإذاعة.

ازدحام الأعوام يمضي عام تلو عام، وفي كل عام حقائق وأحلام، وحلمنا أن نراكم بخير في كل عام. عدنية اف ام تهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عدنية اف ام.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام.
1: خلال
0: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
6: لون جديد.

السلام عليكم، انا علي مغرب. اذا عجبكم الفيديو خليني اشوفكم في التعليقات، واشتركوا بالقناة وتابعوني على السوشيال ميديا علشان نتشارك افكار الكليبات. سلام.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام. خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: تحس مرتاح من
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
4: وعيونك ولا مشتاق لعيونك، تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي، هسا انت حبيبي بالوفا شلونك، هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي لها والقال لك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبيت أم صافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال

الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: والنعمه لدعوهم لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك رسائل الحج، والذي نستنبط في كل حلقة من حلقاته رسالة هامة عامة من نسك من مناسك الحج، والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما يرضيه عنا، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، إن مما يحرص عليه الحاج والمعتمر استلام الحجر الأسود وتقبيله ورمي الجمرات، وهذه كلها أحجار ومعالم من معالم الحج. أما عن رمي الجمار فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. أما الحجر الأسود فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه. وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وفي صحيح مسلم عن سويد بن غفلة أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني رأيته معتنيا بك، ولما لا يعتني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حجر قد نزل من السماء مع آدم عليه السلام، وكان أبيض، بل كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وكذلك الركن اليماني كان يستلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه العبادات أيها الإخوة الكرام رمي أحجار بأحجار، واستلام حجر وتقبيل حجر، مع أننا في عقيدتنا الإسلامية، في عقيدتنا السمحاء، في ديننا الحنيف لا نقدس الأحجار، فكل أحجار العالم لا مزية لها ولا تقديس لها، بل كانت الأصنام عند المشركين تتخذ من الحجارة وتصرف لها العبادة من دون الله عز وجل. أما أن نستلم حجرا بعينه وأن نقبله فهذه أمور تعبدية لا مجال للرأي فيها ولا مجال للكلام فيها، وما على المسلم إلا الامتثال. لا نقدس هذه الأحجار سمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، نستلم الحجر الأسود فنقول سمعا وطاعة، ونمتثل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله. أما أن نرمي حجارة بحجارة في أيام التشريق بعدد معين وفي وقت معين، فهذا أيضا نمتثل فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء ظهرت الحكمة من ذلك أم لم تظهر. وإن كان قد ورد أن الشيطان كان قد تمثل لإبراهيم عليه السلام ليمنعه من ذبح ولده، ليصرفه عن الاستجابة لأمر ربه سبحانه وتعالى، فكان يرجمه بالحجارة، إلا أن الأمر تعبد وتشريع، نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما غداة العقبة وهو على راحلة: هاتي التقط لي أو القط لي. قال فلقط له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعهن أو حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال عليه الصلاة والسلام: بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لا نقدس الحجارة ونتجنب الغلو في ديننا، لأننا أمة وسط بين الإفراط والتفريط. أما استلام الحجر الأسود وتقبيله فهو امتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع له واقتداء به لا أكثر من ذلك. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، وفي رواية: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا هو ديننا، افعل كذا سمعت وأطعت، لا تفعل كذا سمعت وأطعت، صلِّ هنا لا تصلي هنا، طف من هنا ابدأ من هنا، توقف ها هنا سمعت وأطعت. وكذلك استلام هذا الحجر أو استلم هذا الحجر دون غيره من الأحجار، نعم سمعت وأطعت. لماذا؟ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الصحابة رضي الله عنهم حققوا خلق الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوامره والاقتداء به في تقبيل الحجر الأسود وفي رمي الجمرات وفي غير ذلك من العبادات، كما ورد ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فألقى الناس خواتيمهم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقى نعليه وهو يصلي فألقى الصحابة نعالهم، ما قالوا ننتظر حتى نعرف السبب من ذلك حتى نعرف الحكمة من ذلك، كلا، وإنما امتثلوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا مأخوذ من كلام ربنا سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ديننا أيها الإخوة دين امتثال، دين اتباع، نحن أمة وسط، ليس عندنا غلو لا في أناس ولا في أحجار ولا في أشجار ولا في أي شيء من ذلك، حتى تكون عقيدتنا صافية ويكون توحيدنا سليما خالصا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. تلكم معالم من معالم الحج يتضح فيها ذلك جليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين وأن يجنبنا الابتداع في الدين، إنه سبحانه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

0: إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.